أنا تشو دفي ما كنا راني تقرأ لنا بعد وانو ده من اسمين وانو نيتران وانو نا قاكم وتنو تا يتغير كيو كنا تغوتاي.